0: Eddie D's with my block. I'm up in that lemon squeeze. Gaga, Gaga, double drink.
1: CJMD, la seule unique radio de Lévis.
2: باش ما كتعرفش باللي راك في الخطر، هنا بصح كتكون في الخطر. اه ولدي.